اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة.